0: is a good Muslim.
1: عليك أن تفهم تفهم تفهم خلف بلاد لا بلاد بلاد
2: إنه موجه إلى المسلمين

0: is a good Muslim.
1: عليك أن تفهم تفهم تفهم خلف بن لادن لا بن لادن إنه موجه إلى المسلمين.